0: إخوتي وأخواتي الأحباء، ليمنحكم الرب السلام. في هذا السجود نريد أن نضع كلمة الله في المركز، محاولين فهمها كعطية عظيمة من الآب. نحن سعداء لأننا قادرون على الاستماع إلى الله الذي يرغب في التحدث إلينا لكي يعرف ويفهم. كلمته هي لنا مصدر حياة وسعادة، إنها بذرة ستؤتي ثمارها فينا إذا استقبلناها بقلب منفتح ومحب.
1: Cari fratelli e sorelle, il Signore vi dia pace. In questa adorazione vogliamo porre al centro la parola di Dio, cercando di comprenderla come un grande dono del Padre. Siamo felici di poter ascoltare Dio che desidera parlarci per farsi conoscere e farsi comprendere. La sua parola è per noi fonte di vita e di felicità. È un seme che porterà frutto in noi se la riceviamo di cuore aperto e docile.
2: Dear brothers and sisters, may the Lord give you peace. During this time of adoration, we place the Word of God at the center, recognizing it as a precious gift from the Father. How blessed we are to listen to a God who longs to speak to us, to reveal Himself, and to make His love known. His Word is a source of life and joy for us, a seed ready to bear fruit within us, if only we receive it with open and willing hearts.

0: من إنجيل القديس متى الفصل 13 فصل الأمثال. في ذلك اليوم خرج يسوع من البيت وجلس بجانب البحر، فازدحمت عليه جموع كثيرة حتى إنه صعد إلى سفينة وجلس فيها، والجمع كله قائم على الشاطئ. فكلمهم بالأمثال على أمور كثيرة. قال: هو ذا الزارع قد خرج ليزرع، وبينما هو يزرع وقع بعض الحب على جانب الطريق، فجاءت الطيور فالتهمته، ومنه ما وقع على الأرض الحجرة ولم يكن له فيها تراب كثير، فنبت من وقته لأن ترابه لم يكن عميقا. فلما أشرقت الشمس احترق ولم يكن له أصل فيبس، ومنه ما وقع على الشوك فارتفع الشوك فخنقه، ومنه ما وقع على الأرض الطيبة فأثمر، بعضه 100 ضعف وبعضه 60 وبعضه 30. فمن كان له أذنان فليسمع.
1: Gospel of Jesus Christ according to Matthew. On that day, Jesus went out of the house and sat down by the sea. Such large crowds gathered around him that he got into a boat and sat down. And the whole crowd stood along the shore. And he spoke to them at length in parables, saying, "A sower went out

أيها الرب يسوع، من أجل كنيستك لكي تكون قوية في الإيمان، صبورة في المحن، ومشتعلة بالمحبة وسط صعوبات التاريخ، إلى الرب نطلب.